بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وصلى الله على سيدنا محمد وسلم هذه تحفة المتدرعين في توسل بأسماء المفضلين الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا هدى بدا

وعزة عنك في كل باز بحرمة الحسن والحسين جد لي في الدارين بالنورين بحرمة القاسم.

آمر وهربي وحق مشروق دقب الكلمي وبالربيع وبجاي الأزودي أبلس خامة وخوم أودي بعامر عابد الرحمن وبأبي مسلمة الخولان يدلي بالغفران والسعادة والعلم والعمل والعبادة بالعسل البصري عبلي الورع والانسلاق من هوايا والبدع وبأبي هريرة وببلال وبصعيب رفج لي بالنوال وتاد اخبر

سدني فضلا ما له تناي وبسليمان خني كيد لعين وكيد غيره وكل يمعين بأمنا خديجة هبني أمل في العلم والأدب ربي.

ونفي يجعل مثل غيث كرما يا إسرافيل أبني عزمة ولتكفني أهوال يوم الخمة بجاي عزرائيل كل يا جميل طول حياتي وكذا بهدرعي وجلت وسلي

وصلي وسلم على النبي وآله ما حسي حاب النجب واغفر لوالدي واغفر لجميع أهلي وجملة الشعاب يا شميع واغفر لوالدي واغفر لجميع أهلي وجملة الشعاب يا شميع واغفر لوالدي واغفر لجميع أهلي وجملة الشعاب يا شميع واغفر لكل ذي تعلق بها واققا سعادتي يا ربي ولجبنا وخبنا وكلنا وأبلنا وزن الختام ربنا وسلي على النبي وسلمي واقض به عاجة كل مسلم وسلي على النبي وسلم واقض به عاجة كل مسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.

كريم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفريق بهذه المنظومة في كل وقت.

0: Qasida mo gëna kawé luddul alquran ak hadith luddul alquran ak hadith qasida la gëna mag serigne bi moko wax motax mu né wa faqat ghayra alquran wal hadith
1: wa bi sanadihi wa bil islam wal ta'fas kull an al marami
2: serigne bi dafa wax ni qasida dana yeggalé mourid bu tarbiya wu ci sunu borom خطيه
1: يوصل مريد التربيه لذي الجلال ومريد الترقيه. غد الصلاه والسلام ابدا لهم كما اخصيت من لم يعبد.
3: انا دابا بغي نيي كي واخ واخ دي موي من بيتي نك ناخ من ما ما وات في الله يا دون خير نيو كدير بال خيل دج انا ما مي واخ واخ دي كون من ماي نيي ني كاي نيت لي ني الله ñakoy deg bam jaral len di ñak seen alalaka joy ñoy lu sax len ci lool li rek.

سيد الأولين وسيد الآخرين منك أرون من مزال الدنيا ومن مسعل الدنيا منك أرون من مزال الدنيا

دو يا شيخ مريم يو يا جينو غنيل نيا تو بني بودو نيو يا شيخ مريم يو يا ديجو لانوار نيا جو دفر نيو بنجا واتي غ مريم جيدو

teengi mo juk tafar ci ñaganti ku ñuk te ñagul te bëgg ñak ñeneen te xam xam lu xam ta sama wote bi ku xey mu tabbi ab noppam ta muy tan xam lu def bopam ku doy xolam bambalakul bu xam مقام خطبانيته وكونه قطب الزمان ومبايعة الأرباب ترائخ الأربعة كالخادرية والتيجانية والفازلية والدباخة وخيرهم من الأقتاب شيخ سامبا جارم بينينا شيخ سامبا جارم بينينا شيخ سامبا

0: malagam ku sedul man seduna ku fadul man faduna ba madlewe suna dana yala sabar ke malagam سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزة الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه يا من جعل هذه العروف رداك ورد رسولك عليه الصلاة والسلام وفرحة جميع المؤمنين والمؤمنات آمين يا رب العالمين يا من خال وكان قن علينا نصر المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وجهت كل بعبد وشكور

إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولنبيع ورسل منجني كلام على النبي محمد والآل صلي وسلم وسلم سعاد للمنتخب ما يسرى بلا نهاية وخدمتي تقبلا يسر لسيد الورى مختارا يا باخيا جعلو مختارا نافع وسلم ولتسلم في أبد على الذي لك يقعد من أبد اتب صلاة لجميع الأنبياء ورز بتسليمي واذكر قطبيا نافع وسلم ولتسلم باعترام على النبي والكرام صلاة العرس العظيم سمدي على النبي والي ومدي رد مكايد الوداع إلى الوداع يا من حبان يا من موجن إلى أوصل لكل مسلم ومسلمة مسرات يا من كفاني سلام لكل مؤمن وكل مؤمنة أوصل بسارات لصفو المؤمنة مد لكل موسن وموسنة على بسارات ترى مستنصنة وجه لأمة رسول الله عليه خير صلوات الله مرت من متى يقول كن يكون يا من يكون من لم تكن ناديتك اليوم بعمد وسكوت في المؤمنين يا ولي يا شكور يقود لي كن فيكون واجي بنك بلاد ولا تاجي نفيت ابليس لخير يا بلا في سرزا وكل من لم يعبد وجه لمن قد امن واسلم وصنع مقتل من لم يسلم كل امه النبي صلى الله عليه وسلم.

نافع يا كريم يا مؤمن ليستجب للذي يؤمن حفيظ أمة خير مرسل عن الذين كفروا بالرسل خذ لهم نسمع سيسنا جلعا وبصرا ماجلا واجلا خذ لسوي الإيمان ما يزيد عمك

للمرتاد صل وسلم يا مبيد من جاد للمنتقى والوسط الكرام أو سلامك وجد لي بالمرا يا من لول خلقك من المعار يا مغنيا أغنيتني عن الأمير ناديتك اليوم وامسي راجيا ولي خديت دون سكن هاجيا أو سلومة النبي أحمد مصليا علي في مغنيرا نسنا سيسا يسمون الكبار ما سخار اللوم من بار سن الحديث والفراق الكتاب الذين ابتنعوا من المتايا رافعوا برفع الكتاب والفراء ما الحديث يا عيسى فراء اعطيتني الجميع دون السلبي ولتقود الثقل وقت التلبي لاوصل الذي يريد ان فهم بالورايا مغنيا عن من فهم ما اتخذت الدر لي بالمنتخى وخذت لي ما ودناه التقى وجهت لي ما لا يزال عجبا في عبد النساء لنا المجبى مددت لي مدد من لا يخفى عليه شيء جدت لي بالاقفى نفيت كل من خلاني فهرب لما يسوى من ذكرب يا الله يا رحمن يا بصير حاضر يا رحيم يا نسير نجيت من بيتعلق معايا من ساعتيني فيسر اسمع وجهت شكري يا الرحمن الملك الرحيم ذي الامان كرمني في مودي وبلدي مكرم من ابن صفا خلدي اكرمني رحمن رحم كفى كليتي درب فيدي وكفى ناديت ربي بشهر رمضان شهر الامان والمنى والفيضان حمدت من يشوق سرمدا لخيرنا ابليس شوقا اكمدا قلوب جمله من توجه لخير الدر والمنى

0: خبلو نا مدرتي غزك الكب هن انتبت مدرتي وقبلوا بفضل مخنن لي خاطر الوا لو سكوريا إلى جنات دار المولى والأمن والمنات يذكرها كل يوم من كتاب بلا معدات ولا عتاب ناديتها تناجي التكريم ولم يزل بنا في الكريم إلا يوجهتنا خطابا مع اليقين وفادي تابا نصرتني فإنك النصير مع تعيبين إنك البصير صمد خط أوصلتني في رمضان ما رمت منك حبلا بفيضان رددتني في الذي أحببت لي وجعل بلاز سببت عجبتني جاب من تعالى عن سنة وخذت الانفعال لوجهك الكريم أوصي الفرجا للمؤمنين والتوقيت رجاء مصليا مسلما على نبي بزير كل أقرب وأجنبي واليوم للمسلمين فراغ يا أما عن الأسى وترى ما أتمى لا يضر من بلاء يا من جميع همتي تقبل ندي عيال مسلم بعد صلاة ما صلاة من إلزاء أم الخلاء يسر لهم بالذي تاسرا فكل ما يسر تاسرا ناجاك عبدك خديم وعبدك مرتجيا نال المنى من عندك فاز الذين سعدا بالخير وما من لم يسعد بالدير أكرمة الأبرار بالنعيم وكبة الفجار في الجحيم سيخ الذين تركوا العبادة للنار من لم يطيع بعد تاب من أردان ينقدما أبرم من ضيف لم يطمع جزاء من بارز سلاسبك فكل من أبكى الكرسي بكى إن الذين كفروا وطنا من توبة راجزا ما صنع بطون شكاوى قريب والكل منهم من سديد صريب للمسلمين ولكل مسلمات نور الذين أسبع على ظلم هم الذين في الجنان يخلدون هم بما يسرهم مخلدون منا أعطى بالسلاب والكل بالبصر ذو القلاب رجعهم مواقف وملك في عبد ما لا يراه ملك بناؤهم يعلو وليس ينفصل أما مبارز العلي فمنصفل بالله من واسلموا ما والتوصنا الوجي باخر خما هوني الله وهو رحمة وهو رحيم
1: خالي الأخوان
0: بالله آمنا واسلموا ما والتوصنا الوجي باخر خما هو الإله وهو رحمن وهو الرحيم وله الأزمان

والذي لا بار خير ولا أراه في شيء ولا محمد صلى الله عليه وسلم وسيلتي له للخير الكلام فرعن الأكرم تفريقا يدوب بأنني قلم وخديم.

على الذي طلب الكون القديم نصر عمات البرية قديم لمن لا كليتي عباد عبدي ومن خالفني أعداد ملك الذي ليس الله مباين لي خاد ما غاب عن المباين جاني عليم الخبير وجاد للواسع الكبير فرعن الجميل لمن نافع علاني المليك ورافع شاه مكاري لمن قبلنا مدرتي من يقود المنا ملكا المليك والمليك والمالك الذي لا تبليك أجرا كبيرا والصواب والجزاء والوحد لي في رمضان نجزاء أجر الذي ما إنا لا ينفد وصل لي وما ترى ونفد خدمة خير العالمين أحمد عليه تسليما كريم أمنا فرات الخلب ونفسي تيب وبمكاري لخيري زاب يسر خير العالمين خلبي علي تسليما مزيل للمساواة وجدت مالي خادا نفن بلا مدرة فانخادا هو السفي

نبينا المختار خير الانبياء علي تسليما ابي بربيا قتل كل يتيم في الغني والثروة واليقاد والغني رفعت خدمتي الى الوسيلة صلى علي من ارى تفضيلا رفعت خدمتي الى الماء سند ولسوانا ساق كل من فند هو النبي ورسول والخليل وهو الحبيب ويكسر الخليل تسليم باق لا يسال ثمرا على النبي ورسول امدا ابقى سلام كريم سمد على النبي وسيلتي محمد على النبي وسيلتي محمد ابقى سلام كريم سمد يا الله يا قادر يا مقتدر يا من الى يجود ويقتدر ناديتك اليوم وقبل اليوم ولي جعلت فتره فوق صومي جئت بسال قصيد ذاكر لك بي وقبل بي خط فنك زدت قصيدتي شكورا ولم تزل يا مالك شكورا اكرمتني اكرام من ما شفا

وسلم فلتقبل ذلك من على خريز العروف بما يفوق ظن من معرف لنازم هرى في خلد الربع يا من كفى وسعى

ليس من البيدان والسودان من لما صلى يلا فجكم ورل ما يصغلوا أين دقلم ما ميمزل نان لا يجلين بير ديكو جو كون بين وين ديرم سنال بطام فندم

0: Samedi, 54 minutes. Kon dem bokki da mel ne al waxtu la yarham bokki mi neena li ñu kërli won jeex na ñu ngi siyaare ñep siyaare señ Baara Diagne fay ci Louga duggu na ñaar yoon fay docteur Moussa Mba Diagne délégué de quartier quartier allié fofu ci quartier Jamagan docteur Donga yeek daara yi tabarkal señ Assane Sok fi ci Touba daru minnam té nek fay ci Colaban waye señ Mambour Samb Kouyar ñu ko fatte duggu na ñaar yoon señ Sathion Dolé Sant da fofu ci commission señ Diagne tabarkallah diko bax seigne yarma sar ngeen sar sunu xarit sunu walere la way seigne mbacke job soppe la fele ci keur sa kokki way di siara wa keur sa kokki yeb waxtu way xat rek bay fal numero 4 7 7al ñu ko fatte way soxna awa cham touba loyen way soxna awa sam nda matu fi ci touba way seigne ali ndour taxi man dakar way yoro jallo wilaya louga mbokk yoy yeb ñi ngi leen di nuyu def ak ñi nga xamne nak yalla dogal na amon na yi ni tabbi waye réseau bi mayu
1: leen
0: ki nga xamne wote wuñ waye wuti wuñ waye du siar nak señ Mbaye Badiane wa boutiquein la fele ci sora mom itam diko siar bax diko ñaanal tawfiq tay ci sante ak bokki sora yépp waye wuñ kenn ak fenn ak ñenn in uritu illa al islah mastatatu ma tawfiq ila bil ali tawakkat waye soxna kasse mom itam tuar kala ci xarala gi nak sunu ki bu am solo bobu sunu auditrice bi grand mom c'est ki dig ma auditrice sunu animatrice la tabarkal la ñing koy ziar bax diko ñaanal tawfiq ndongal jassaka ñing koy nuyu bax diko ñaanal tawfiq tay ci sahadat daare assalamu alaykum
2: kulukum ñu am matru yi jox ko mu jox baram li kenn ku ñepp xam fofé ci batin tubab ya di bañ serigne sadiyam
3: ba jamm bi wote jappelenti ak wolum dug and ak yakar
2: mu fab dib janti tim jepp dunya di talif te rewi salal baram
3: yene gi deglu
4: jant bi fm
5: a'udhu billahi samil alim min sharri شيطان الرجيم من شر الشياطين الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم من شر الشياطين الرجيم السلام عليكم بك جليدي بك طالبي
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزة الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه يا من جعل هذه العروف رداك ورد رسولك عليه الصلاة والسلام وفرحة جميع المؤمنين والمؤمنات آمين يا رب العالمين يا من خال وكان قن علينا نصر المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وجهت كل بعبد وشكور إلى ولي المؤمنين وشكور قل يا ولي يا خدير يا نصير للمؤمنين إنك الوعد البزير أذهبت فورا لسوانا كل من ليس يكون مؤمنا يا زمن أذهبت فورا لسوانا كل من ليس يكون مسلما يا زمن أذهبت فورا لسوانا كل من ليس يكون محسنا يا زمن نفعتنا بأفضل الإيمان فلتنفع الجميع بالأمان حفظ السنابي وبالإسلام فلتفزي كل عن المرامي خدمت سيد البراء

تقبلا يسر لي سيد الورى مختارا يا باخيا جعلو مختارا نافي وسلم ولتسلم في أبد على الذي لك يقعد من أبد اتب صلاة لجميع الأنبياء ورز بتسليمي واذكر قطبيا نافي وسلم ولتسلم بإعترام على النبي والآل وصحبه الكرام صلاه على العظيم سمدي على النبي والي ومدي رد مكايد الوداع الى الوداع يا من حباني بالموت الى اوصل لكل مسلم ومسلمه مسرات يا من كفاني سلما لكل مؤمن وكل مؤمنه اوصل بسارات لصفو المؤمنه مضى لكل موسن اللواء موسنا على بسارات ترى مستنصنا وجه لأمة رسول الله عليه خير صلوات مرت من متى يقول كن يكن يا من يقول كن لم تكن ناديتك اليوم بعمد وسكون في المؤمنين يا ولي يا شكور يقود لي كن فيكون واجي بنك بلاد ولا تاجي نفيت ابليس لخير يا بلا في سارزا وكل من لم يعبدا وجه لمن قد امن واسلم واحسن امر لمن لم يسلم كل امه النبي صلى الله عليه بالتسليم رب جل اجابه تزازي الاعداء الى سواه سرمدا وداء نافع يا كريم يا مؤمن ليستجب وللذي يؤمن حفيظ أمة خير مرسل عن الذين كفروا بالرسل خذ لهم نسمع سيسا ناجلا وبصرا ماجلا واجلا خذ لسوي الإيمان ما يزيد عمك يا من عند المسيد أغني سوي الإسلام أن ركوني إلى عند كوني سكوني على النبي ورسول المرتضى صل وسلم يا مبيد من جات للمنتقى ولا لوصف الكرام أو في سلامك وجد لي بالمرا يا من لو الخلق كم المعار يا مخنيا أخنيتني عن الدمير ناديتك اليوم وامسي راجيا ولي خديت دون سكن هاجيا أو في لأمة النبي أحمد مصليا علي في مقبرة نسل عزيزا يسمر الكبار ما سخار لهم من بار سن الحديث والفراق الكتاب ان الذين ابتنعوا من المتايا رافعوا برفع الكتاب والفراق ما الحديث يا عيسى فرا اعطيتني الجميع دون السلب ولتقود الثقل وقت الطلب لاوصل الذي يريد ان فهم بالورايا مغنيا عن من فهم ما اتخذت الدر لي بالمنتقى وخذت لي ما ودناه التقى وجهت لي ما لا يزال عجبا في عبد النساء لينا المجبى مددت لي مدد من لا يخفى عليه شيء جدت لي بجقفى نفيت كل من خلاني فهرب لما يزوى من ذاك رب يا الله يا رب

ودعت شكرك يا الرحمن الملك الرحيم ذي الأمان كرمني في مولدي وولدي مكرم بلا مصفى خلدي أكرمني رحمن إكرام كفى كليتي درب فيدي وكفى ناديت ربي بشهر رمضان شهر الأمان والمنى والفيضان حمدت من يشوق سرمدا لخيرنا إبليس شوقا أكمدا قلوب جملة مدى تواجع لخير الدر والمنى يوجد قلوب جملة الذين أفلحوا ليتوجع ورب المسلم إلى الذين سلموني قبلوا نعم مدرتي كذاك الكم هن انتبت مدرتي والبلوى بفضل مخن ليخاد الولى نو شكور إلى جنات دار المولى والأمن والمنات يشكر كل يوم كتاب بلا معدات ولا عتاب ناديت تناجي التكريم ولم يزل بنا في الكريم إلي وجهتنا خطابا مع اليقين وفؤادي تابا نصرتني فإنك النصير مع تعبي إنك البصير صمد قد أوصلتني في رمضان ما رمت منك قبل بفيضان رددتني في الذي أحببت لي وجالب لذا سببت أجبتني جواب من تعالى عن سنة وقتل فعلا لوجهك الكريم أوزن فرجا للمؤمنين والتحقق رجا مصليا مسلما على نبي بزير كل أقرب والنبي واليوم للمسلمين فرج يا أما عن الأسى وترى ما أتمى لا يقر من بلا يا من جميع خدمتي تقبل ندي عيال مسوى بعد صلاة ما سرع من ذا أم القرى يسر لهم بالذي تسرى فكل ما يسر توت يسرى ناجاك عبدك خديم وعبدك مرتجيا من المنى من عندك فاز الذين سيدا بالخير وما من لم يسعد بالدير أكرمة الأبرار بالنعيم وكبة الفجار في الجحيم سيخ الذين تركوا العباد للنار من لم يطر بعد تاب من أراد أن يقدم أبرم من ليس لم يطمع جزاء من بارز حسبك فكل من أبكى الكرسي بكى إن الذين كفروا وابتنوا من توبة راجع جزاء ما صنعوا بطونهم شكارا قريب والكل منهم من سديد صريب للمسلمين ولكل مسلمات نور الذين أسبع على ظلم هم الذين في الجنان يخلدون هم بما يسرهم مخلدون منا أعطى بالسلام والكل بالبصر ذو القلاب رجعهم محقق وملك في عبد ما لا يراه ملك بناؤهم يعلو وليس ينفصل أما مبارز العلي فمنصفل بالله من واسمعما والتوصلا لوجه باخ خما ولله وهو رحمه.

والذي لبر خير ولا أراه في شيء نادر ولا محمد صلى الله عليه وسلم وسيلتي دون الخال الكلام فرعن الأكرم توفيقا يدوب بأنني قلن وإبن وخطيب.

القلب تسليم باخ هذا لي صواب على الذي أرسلني صواب على الذي طلب كوني القديم لو سلامات البرية قديم لمن لا كلية عباد عبدي ومن خالفني أعداد ملك الذي ليس الله بباي لي خاد ما غاب عن المباي ناجاني عليم الخبير وجاد للواسع الكبير فرع الجميل لمن نافع علاني المليك والرافع شاخ مكاري لمن قبلنا مدرتي من يقود الملا ملكا المليك والمليك والمالك الذي لا تبليك أجرا كبيرا والصواب والجزاء والوحد لي في رمضان نجزاء أجر الذي ما إنا لا ينفد وسل لي وما ترى ونفد خدمة خير العالمين أحمد عليه تسليما كريم يومنا فرعت الخلب ونفسي تيب وبمكاري لخيري زاب يسر خير العالمين خلمي عليه تسليما مزين للمساواة وجهت مالي خادا نفعا بلا مقدرة فانخادا هو السفي وهو السجن بما سلمي ولو جاء

نبينا المختار خير الانبياء علي تسليما ابي بربيع قتل كليتي في الغني وسروا ليقاد ولدي رفعت خدمتي الى الوسيله صلى علي من ارى تفضيلا رفعت خدمتي الى الماء سند ولسانا ساق كل من فند هو النبي ورسول والخليل وهو الحبيب ويكسر الخليل تسليم باق لا يزال سمرا على النبي ورسول امدا ابقى سلام من كريم سمدي على النبي وسيلتي محمد على النبي وسيلتي محمد ابقى سلام من كريم سمدي يا الله يا قادر يا مقتدر يا من الى يجود ويفتدر ناديتك اليوم وقبل اليوم ولي جعلت فتره فوق صومي.

وسلم وتقبل الكلام من على خريز العروف بما يفوق ظن من معرف لنازم هرى في خلد الربع يا من كفى

النبي موسى صلى مسلما على مزاسين الكرى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة
1: مع المصطفى والله.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله.

0: دائما أبدا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وبعد مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تفلح
1: DTL Voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Ñett lèr yu joko jugé Dakar, Touba ak Louga, jaar ci Tiéñar FM ak Jantibé FM, indi Lergué FM di baati jamm, jappalanté ak wolanté gu and ak yaaka.

0: mokay def rap da bu nekk ci yow man la indil galankor yu bari sawal aduna mom rap kim dal da ngay wote ci numéro bi 76 369 27 27 76 367 367 367 367 367 rap man na japp domaram bi fuñ tollu di yeey la minute gis nit ko xamne ki fuñ tollu da yeey la minute bi da ko yeey comme ni ñi yeey ci ngom wala ko xamne ki fuñ tollu da yeey bañi koku rap mo koy def wala rap man la japp ba bu nit ñi toge assemble yow do bëgg tok ci biir nit ñi da ngay bëgg bëru koku rap mo koy def bu ko defé kon mbokk yi nañ deglu rap ni mi def domaram ak nan lañu tuubalé rap nañ ko deglu ñëwaat ci émission bi
1: منهم مغفرة وأجر عظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم في لولو ما في دوري li moy l'islam bo ci dougul tay nga xam gis nga l'islam mo won la safara jahannam nga bëgg gis tek sebeut han xaram won la wasi alladheena kafaru ila jahannam mazuma hatta iza jaa'uha futiqat abwaabuha وقال لهم حزنتها ألم يأتكم رسلهم منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين إن شيطان لكم منوجك من لما يرى أترنوك منوجك دون بوزة متر من كنو متل جنة mo sax sono sa
2: bop
1: inna dini inna allah alislam l'islam rek moy tax ma bayina l'islam mom bo ci duggé mom di nga libéré so yéré ismallah alazam ni rek duñu poser métat kenn lo téw aka am solo fan nga juggé yow ban dëkk nga juggé ñew fi han fan han d'accord da nga jekki ñew suñu dëkk dal gis xalé bu jigen bi duggu ci mom kan moy sa chef waal wala ma sonal la wala ma lak sa yaram bam xonx waal han nga ne kan mo la yelif han kan wax ko gawal kan moy sa chef aha acha اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والمقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم دا غاي ديلي غاوال كان موي سيف ها اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق في جلالة ونور أعظم ونور المتلصم وآله اللهم صل على سيدنا